وهدي ساعة مباركة باش تلقينا برما وطلبة ورجال شالة يا والله يرسل سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العلوية.